وفرق تاسو يمحل في ريالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي وهي العالي وشوف من حالي وهي العالي.

0: لك اللي عليه فوطه دابا داير لك شي بحال شي يجيو باش تسمع صامت
1: اوكي
0: اوكي

الحارة وأجا وقت أحلى سدات، أحلى موسيقى، الموسيقى الراقية على راديو الحارة. الآن مع لايف لسليبري جونسون مليء بالريكوردات، كل ريكوردات فاينلز لسليبري جونسون، مختارات مزوئة وجميلة. لايف من عمان، سليبري جونسون على راديو الحارة الآن.

0: كان معكم سليبري جونسون لايف لهذا الست الرائع، وتم انتخاب سليبري فيفوريت دي جي للجمهور، فنهني سليبري لهذه الجائزة ومنقول له مبروك مبروك مبروك، وشكرا لهذا الست الرائع الحلو الجميل الممتع اللي فيه كتير سكر وكتير شغلات حلوة حلوة حلوة كتير، فشكرا جزيلا لسليبري، تحية كبيرة لهذا اللايف الجميل. وبدنا نكمل برنامجنا الآن مع حلقة جديدة من جلسة سمع مع ريم شديد. من بعد ذلك معنا برنامج اليوم فادي دابس على 7، إكس فريندلي على 8، ماكسويل باستور على 9، كاتليغو ماتسيكي على 10، باهر عيد مع راكيت ريكوردز على 11، وعلى الوحدة بعد منتصف الليل معنا أحمد كبارة. فخليكم معنا على السمع على راديو الحارة. تحية كبيرة لسليبري جونسون ويعطيك العافية. الآن معنا جلسة سمع مع ريم شديد.
1: مرحبا مستمعين راديو الحارة، معكم ريم شديد في الحلقة السادسة من جلسة سمع. ضيف اليوم هو الفنان والملحن والكاتب البحريني حسن الحجيري. أعمال حسن عادة، أهلا حسن. أعمال حسن عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء، وهو بواجه عادة بتستكشف فكرة الغريب أو الغرباء وهو بواجه الهيكل الفوقية.

0: على برنامج الخاص.
1: اوكي
0: أوكي، في حلقة اليوم حسن أنت رح تشاركنا في أوديو أسي اللي هي زي ما شرحت لي هو لسه عمل in process أو هي بداية لإلك لاستكشاف أو توسيع عملك في مجال الشوائب أو الغبار بالإنتاج الصوتي.
1: صحيح.
0: ففي قطعة اليوم أنت بتعرف عنها يعني جوا الأوديو أسي بأنه هي استعمار الغبار في الموسيقى، فممكن تحكي لنا اليوم أول إشي بشكل عام عن الغبار أو الشوائب، وأنت يعني وأنت الفضول تاعك في إنك تستعمل أو الفضول تاعك في إنك تستعملها في تأليف الموسيقى أو أهميتها بشغلك يعني.
1: أولا مفهوم الغبار يعني كمصطلح فيها إشكاليات من ناحية موسيقية، يعني صعب استعمال كلمة غبار يعني في الموسيقى، لكن يعني باللغة الإنجليزية وفي المصطلحات في الموسيقى الإلكترونية خاصة فيها العديد من الكلمات اللي تدل على الشوائب أو الأخطاء أو الأشياء الغير مرغوب فيها، مثلا dust اللي هو الغبار، في crackle هو نوع من الطقطقة يعني، أو في أيضا الشوائب artifacts يعني، في grains يعني مثل حبيبات أو الرذاذ. لكن يعني من هذا المنطلق أستعمل أنا بشكل عام كلمة غبار لتغطية كل هذه الاحتمالات أو هذه الملامس أو في الصوت يعني بشكل عام.
0: اوكي، وفي و و وفي بال يعني وفي بالقطعه انت بتحكي عن استعمالك للغبار انه هو مش نوستالجيا او مش انه هو افكت، خلينا نحكي تاريخي يعني عشان تأرخ او مش عارفه اذا كنت تاريخ صح، بس
1: صح.
0: يعني انه يعني ايجينج او
1: اي صح
0: واللي هي يعني واللي هي مرات بتكون هاي استعمالات شائعه للشوائب، أو مرات مثلا هي بتكون أصلا موجودة في مثلا مواد مقرشفة يعني عبر الزمن، يعني بصير لها هذا الإفكت اللي هو بصير عليها خلينا نحكي شوائب، بس أنت استعمالك للغبار هو إشي يعني هو جاي من محل تاني، فبعرف إذا بتقدر تحكي برضو شوي أكتر عن هذا الموضوع عن استعمالك يعني للهي.
1: فبشكل عام يعني بالنسبة لي يعني الغبار او في هذه الحاله يعني ما انظر اليه كشيء يضيف الى تاريخ العمل مثلا او يؤرخ العمل يعني. بالنسبه لي انا اعتبره نوع من الملمس او التكستشر يعني باللغه الانجليزيه، الملمس في الموسيقى. فالمنطلق اللي اخذته يعني دخلت فيه موضوع الغبار، ان يعني اتذكر انا دائما نحن في طريقة ثقافتنا في الاستماع للموسيقى والتسجيلات حتى وتعاملنا مع الموسيقى، أن الغبار يعني أو الشوائب مثلاً موجودة في أشرطة الكاسات، في السيديات، لما فيها نوع من خدش على السيدي نسمع المشاكل في الاستماع، أو مثلاً حتى على الراديو، أو مثلاً MP3s حتى التسجيلات الرقمية القديمة يعني من نهاية التسعينات بداية الألفينيات فيها أيضا الجودة شوية ناقصة شوية قليلة يعني ضعيفة يعني. فهذه الأشياء كلها بالنسبة لي أنا كنت يعني مع أن إحنا نتغاضى النظر في هذه العيوب ونركز على الموسيقى نفسها، لكن بالنسبة لي هذه العيوب أيضا جزء من التجربة في الاستماع. فأدخلتها في الموسيقى لأن يعني عادة التسجيلات اللي عندي أنتجها بنفسي على الكمبيوتر أو على مثلاً أجهزة كاسيت أو على سامبلرز اللي هي الأجهزة التسجيل الموسيقى، تسجيل الأصوات وإعادة توزيعها يعني، وكل جهاز له خواصه. بس أنا أحب أضيف أحب أبالغ في هذه الخواص يعني على أساس نضيف شيء إلى الموسيقى أو نضيف إلى تجربة الاستماع للموسيقى بالأحرى، وفي نفس الوقت أجد أنها تأثر على عملية التأليف، لأني أفكر يعني طبعاً في عملية توزيع الموسيقى والتأليف في النوتات أو الأصوات مثلاً لكن أفكر أنا دائما بالملمس أيضا بالتكستشر.

0: والتكستشر والملمس يكون شيء في بعض الأحيان يعني في الخلفية يعني. فتلاعب هالنوع من الملمس في الموسيقى يخلق نوع من تنوع في الأبعاد في الأصوات المسجلة. فمن ناحية التأليف من ناحية الاستماع يعني أجد فيها شوية متعة يعني قليل المتعة.
1: أوكي. وأظن كمان هاد يعني زي ما كنا عم نحكي قبل وأنت شرحت لي إنه كمان هذا له علاقة بالصمت. فأنت كنت عم بتقولي إنه أنت بتركز استعمال الغبار في أوقات الصمت، وطبعاً في شغل كتير حوالين الصمت إنه هو مش بالضرورة السكون، خلينا نحكي
0: صحيح.
1: ففي أشياء يعني، فممكن كتير أشياء تصير في هاي الأوقات. فممكن تحكي شوي بس عن استعمالك للغبار في حالات الصمت، وكيف بتفكر فيها من ناحية كأنه يعني هل بتفكر فيها بطريقة إنه هو طغي على السكون اللي هو مش بشرط يكون موجود، أو يعني كيف يعني علاقة الغبار مع الصمت؟
0: صح. الصمت يعني الصمت، حتى كلمة الصمت باللغة العربية في الموسيقى أو السكون فيها أيضا إشكالية، لأن مثلا باللغة الإنجليزية كلمة سايلنس أو حتى صيغة الجمع silences بعض الأحيان أو pause مثلا، وفي يعني أو التوقف يعني الفترة قصيرة، يعني فيها دائما فيها لازلنا إحنا باللغة العربية يعني هذه من ضمن الأشياء اللي تهمني يعني. بس في الموسيقى بشكل عام بالنسبة لي يعني أنا أحب أفرق أو أحب أنظر الموسيقى بأن في موسيقى مؤداة يعني فيها أداء، يعني كان في حالة حفلة موسيقية أو موسيقى موسيقية، وفي أيضا الموسيقى المسجلة. فكثير من النماذج اللي استعملها في هذا العمل اليوم نستمع إليه في هي موسيقى مسجلة يعني صنعتها للتسجيل. ولذلك يعني مثلا في حالة الراديو، لو كنا في السيارة نستمع إلى الراديو وفجأة لمدة دقيقة ما في أي صوت يخرج من الراديو، بيكون شيء مزعج يعني.
1: صح.
0: مستمع. لكن يعني وايضا في الموسيقى بشكل عام يعني المسجله بعض الاحيان التسجيل الصمت الصفي النظيف ايضا يسبب شويه ضيق بعض الاحيان في حتى يعني في المستمع. فانا بعض الاحيان يعني في هذه الفترات اللي مفروض فيها الصمت تلقائيا تدخل هذه الشوائب أو الغبار يعني في التسجيل، يعني على أساس إنه يزيد يعني يضيف إلى المفارقة في لحظات الصمت يعني، ويضيف والمستمع بإمكانه يفهم بأن هذا الصمت يعني معنى فيه شوية في صوت دخيل يعني خفيف، لكن في نفس الوقت المستمع يفهم بأن لا هذه الحالة حالة صمت يعني. فالمستمع بإمكانه إنه يملي الفراغات يعني في هذه الحالة يعني. فأحاول ما أضغيب بها على الصمت بشكل عام باستعمال هذه الشوائب لكن يعني أعتقد إنه يضيف شيء إلى التسجيل يعني، خاصة لما نستمع إلى هذه الموسيقى بطريقة يعني من خلال الكمبيوتر أو من خلال يعني الأجهزة الرقمية يعني ديجيتال.
1: شوف أنا بصراحة يعني ممكن هلأ لما فكرت أكثر بالموضوع يمكن ذكرني استعمالك للشوائب بوقت الصمت، ممكن ذكرني إنه في يعني من ناحية في كان إلي تذكير إنه في إيش حتى بوقت الصمت في إيش عم بيصير يعني. فأنا يعني كانت شوي قراءتي هيك للموضوع. راديو الحارة. الراديو الحارة.

0: الحارة.
1: هيك للموضوع. هذا طبعا هذا موضوع كتير كبير وأظن صعب إنه يعني نحكي عنه بتعمق بالبرنامج، بس ممكن تحكي لنا يعني بشكل خلينا نحكي شوي سريع أو سطحي، لأنه يعني زي ما حكيت هو موضوع كبير، عن كيف تعمل، كيف تشتغل أنت مع الغبار تقنيا، يعني مثلا هل هو كله ديجيتال أو إفكتس، أو في أشياء يعني بتنتقل لما أنت تعمل ديجيتاليزيشن، يعني كيف تشتغل معه تقنيا؟
2: في عدة طرق لإدخال هذه الغبار أو الشوائب في الموسيقى. في بعض الأحيان

0: مش خايفة.
1: خايفة من أمي والجيران، كل دخلة وكل خرجة بدي يقيسوا فيا.

0: خير يا اسمه اس اسمه عائلة اسمه عرس.
1: قلت لك شعر سبي قاب مغنية
0: يزعني هذا في روحه.

بكيت تخليني مرعوبة، حتى سيدي علي ميت وهز حكايتي معاه. اليوم خايفة، بركة فيكم حتى ما تلاحقوني، ديما في بيتها. نجم اخلط عليه.

0: انا عالية
1: عالية توحشتك
0: حتى انا توحشتك برشا
1: استنينا كويس قلنا ما عادش ترجع
2: خالتي حتى باش ماتي ديالي
1: تعرف كده صغير كيف العوينات مشاو ولا عيات لمن نجمش نمشي له الاخر ما بيت لها تبي
2: وموش يجبد عليه
1: بات الحفلة بل دخل وخرج في عقله ما خلاش كون يسأل حسين محب